0: تحب مايكل جاكسون؟ احتفل مع بيبسي بمرور 25 سنة لألبوم باد على موقع pepsiarabiatv.com.
1: I'll tell you what. Everybody put your hands together like this. Come on.